0: سين أسمن إسلن أزواج ينسد نصب غرسو فوقنا غصن كذ تدوين عثمان الدهمن سجوس درار نديو أما الطاقم بزن الشر سموس
1: أزو ستتين إذا أنت مسؤولين الزول ومرحبا هي سوانتي سوان بونجور سانت إتيان إن أصلين خون لانتين غادي ديو 89.5 FM de Beaulieu sommet de l'Atlas bienvenue à tous. Point 5 FM, l'onde qui unit les deux rives. Après, je vous suffis, je vous en ai un peu de temps. فرح نكشف غيخة من وين غيخة من وين تكا يلسف في الخمسة على مذة ثمانية

0: proposé par Lotfi.
1: Azal, ntezmer. Par contre, Sghour Lotfi Fitness.
2: ريتش جنون نخدم على السبور نخدم على اكتيفيتي فيزيك ونزيد دوارا نلحو نزيد دوارا نلحو قال خلا ونتهلا الورا كيما نخ ذا الخوف نلعثف نشتاقي لك يون اذي فهم اي سي نورمال سي ناتوريل نوك ناس لي زافريكا سوا الجزائر نعاك ويدي دار دي دورا نكرد مالغريتو قلعثف يون تفضى دي على المال اليونيفرسيتي دي فا دي خدم دا مانوفر نا دا مسوات ودونك ويدو نغري ورا جينيرالمون الا لي ترافو فورسي داخل امي كما ريت نعثف يون صباح المتمديت نغوك دونيثيس خاصني نروح نخدم السبور خاطر العاليث غرس السبور نيد العثف هذا ديالو الا عثفني ديجا اكتا شكل سي بور سا كو لا بليبار ديك نا نتاكواد نروح نخدم السبور خاطر نتاكواد نعثف تالمو نسوفريك خدام نا نسوفريك دونيث اون جينيرال اي بورتو لا رياليتي سي تو لانفيرس لا رياليتي ديال الكونترير كوالشتاكي انت مخممك السبور ذا العثاف وممتو سان بليزير او ديبي ذا العثاف سي بور سا كو اتكونسيير توجور ويدي فانا تخدم السبور هذاك ما سينس السبور احمل ماشي السبور جوست وكنا تسوفرين وكنا بالحقن الفغينس نو كما سي سوين يتحمل ابارات واليم او فيور ميزور اتشونجي دو سبور نا تسوغمونتي لانتونسيتي اي سي بور سا كو السبور ما رات كما سي بيتي فوتينغ كلكو بومب شويه تحل مارش دي زيترمون لا بليبار ديك ناو نخدم على كل دي زيترمون دي زوتو ماساج اشتاكا كو قال ناس بروندر سوا دو سوا بري اتواليد باللي الكور هنا كتي دي دوموندي اوتوماتيكمون الكور هنا كدي يفغو تخدم السبور هاكي اي بورتو تكون ما سيت سلا قال بري كي قار فري اكثر فري اكثر اخطر يستحق شنو وكنا دي لي اليز يا بري ميم ما نعتفض نعوض نعتفض 13 في دور نا سهل دونيتيك السبور هاكي اديوال سي ان بليزير السبور هاكي اديوال سي نيسيسيتي بري لا نوسيون ني العثف اتكساكويت اتيوغال غاس دلي فور غاس ديني وارن سور لو مومون مي لا ريك السيرفوينيك تمخمم لا ريكومبونس ابري العثف ني لو بليزير ني رادا ريكولتي داكن ابري لا سيونس دو سبور نا ابري داكس لي سيونس دو سبور سورتو لو ريزولتا فيزيك نا مونتال فوالا دونك مثلا من لو سبور العثف توت لا في ثغول ضم اخطر او ديبي سا بي باراتر اكاكي كلك جور نا كلك سيمانا ابري سا دوفيا ان بليزير خدم مثلا سبور اتولي بلي تسام دوني في نعثف نعوث نعتبرها اكون يعاون السبور هكي وكنا تليم اكن يلاق اتكمم دون اثنون اون بلان فورم اذيك ان بليزير اون بلوس تهلا ثقيما نوان تهلا قويدي تحملم

0: de conflit, donc le conflit de couple, j'imagine, à quand les conflits et violences dans la vie des couples, hein, de couple souffrir, avec docteur Yifsa, les conseils de psy.
1: Les conseils de la psy avec docteur Yifsa Srevelis pour une meilleure santé psychologique. جيت لكم تزول في الأول لا في دو كوبل نارسو ذاف يالسين ديما تيلين ديس إمنعان فمسنين كحيش نتنفسيث سناد لكن دو كوبل نارغال جازو كتمطو في تيدي لكن يقلق الحال ماشي الويده وتيدينا لجلسن إمنعان يعني من إمنغير ذي نقلقن وكن ذي نرني ضعني نقمو ثو ذا الفاقيد يتسلين يلسين يلوال غاز وكتمطف المعنى وفغيغا دينير ما دينير مسلا يجي نعم أسخل ما مسلا يجي نمنغان وفغيغا دينير لا فيولوس نعم تعدي وفغيغا دينير لو كونفلي ذي مسلا يجي نتفرانسيس ذي بحريش نتنفسيس لو كونفلي المعنى ينس ذي منغان إكسا وضول يوكن أذ مسلا ين ومسفهمنا فغوسيوين يوكن أذ صوضن أذ سلك ذنمير ثو ذا فنسن ماذا يقول لا فيولونس سنينيس قبيلي التعدي إذن بعد ذلك التعدي سفوس تيثا إذن بعد ذلك ذمس لا يريجر حن تمح قرانيث إذن بعد ذلك ذاغن يعني ذا الزول ذي عزل تمتصني ناضغني لتي هالي حالة ذا ذا رجزنيك سوازلن يعني أذيوي ونكسن أذي مسلي لك ذوايث ذواجي ذين لقارا يرنا نردغا غادي نغمى ذيك لا هي لا سنت لا الدريا واخا لو كان نغلي دغا ما ندي مشطح علاش مشطح وفهمنا لا ذي من غان نغ لا فيولونس تاع الدي ايمي نشني ذي حرشي نغ تزمل في العقل نسن وصوات تفهمت مسالاكيا اين كان يتحولفون ذاكن ولاش لمان ذاك البخامنيا ذوين يجزمنا دي جلويك وتعدي يجي أما في نفسي تنسن أما في القراية نسن وغادينا ذا كنا ثو ذا في السين نغا لا فيد كوبل تعدي تسدا نغتلي في نسي دي زيتاب لتاب ثمز وروث ثالي ثمز وروث في إليا ونعجوف نغا تيغانس أما فيزيكمون أما إيموسيونيلمون يعني السين نتيري أنك نقلق الحال دي قولني مزورة المسنون هضران دي الثالث نستوى قورن لكن شو طحت تساوون تيميل أدفذون على طاب في السنة أدفذون إمن غاني مزهورة في كوال ذينا يون دي السن أديني لكن فينا الموان في الدلوض فينا الموان ما تشيكيك مسنا ما ما تشيكيك سنا فينا الموان لو كان دي زريغا كا توكسن الحال ما ديني ونش ساقير نش يفغال أديني لكن إلا يوني قفذون دي السن C'est une étape dans ce sédaté, la cala d'ilien, et bien, et le chemin du sédaté, disneuf, en da oua, et des sin oua. Il va se dire, il va la dîner, et qu'il y a un évdil, maintenant, et dit, ven, y a un tout d'elf, n'a rien, il y a un tout d'elf, n'y a l'es. Ou est-ce qu'il se fait, à ce qu'il dans les séparations, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, il dit, غفن شتاقس حرصة نصيحة الساقي وكنا ديلي ومسلاي خطر ذاقي ولقا ينذير ولا فوال نغاد ما يليك اجي كونفلي نغفن ومسفهمنا في انتغوصة نشتاقي فغالا ديني بديك يلوه المعنى ينسي لقدي لمسلاي ذي النعمة لا يفنو نغالا يفذو البنين الصح الكوبرني يمي هو اذي فذو اذي تسين ويض وذي يعرض اذي يفهم محويجة بايض ام هيجيها ذينات لي صوضني مير هذاك الشمن ثاني تسلاثا لليت دو لا ستابيليتي نا يعني ذيوث انت اللي ذاك الشمن من قرن ان كونفيونس افيكتيف معنى ينس اللي لا مال نجحوا الفوين والظلم ما الا شرا بوغول مخلف اللي تغاوسا معنى ينس قد سلسن يمنسن رمسلي ولا قرايون نيسن اللي جبدي مانيس ويتمسلي راه la communication تساروت نا فايد هضرنا لك المسنون بحال شيغي نان الى قيل تيكلت هادي لي وال خاص ما ماشي لي وال ني مريم زعافن راه عندي الحاله تقي من ودينين اي غريزاف اي غريدي نغنشتاك يمن غان تكميلا خاصة كني مدانين عند الكوبل دي وغال دي مغاران دي مغاران دي العمار يمير في كوالا دي يمن غان فين عنا في كوالا دي فارميس نمقران شنكو خامن دي لفلاسو من نور في كوال يوم دي سنة دي فارا لا روتخيت دي لاثو من نور في كوال دي لي كرا كانت معرض كو خامن دي لفلاسو من نور من نور غاية لكن في دنيا تزورا ماشي دوغور ماشي دارفول يمسنا ونندي لا قد يدي ذوينك الصواظن رمسداي ونك الصواظن وكان دي شود وغير فضل ثقي جالسن وذمي وسن وغير ومسفهم لا فغاوسي وين أين تعجب روا أين تعجب وايض مشي قلقنا ذا الدون أين قلقنا لا

0: غام الخيال شكر تسرقوه.
1: Sport, info proposée par Daoud en direct de la Kabylie sur 89.5 FM.
2: أجل داود سمح كان نعطل في الأشياء طوح
3: شيخ عثمان عمير وشو إذا غديت محسيس المياه لم كان مياه تساوي لزول ومس الخير مراعا في الأول لبعدا وإذا غديت حسيس المياه وإذا غديت طفار من البيت فيسبوك كسن نطلب السماح المياه وقور ندي مقرانا من البيت فيسبوك والسنية إن شاء الله كان ذلك إن شاء الله نتمنى ذلك والسنة دي الزول
4: أزول داود
3: أزول عمير وش
4: أه باش أبخيك لبا
3: ولاش ولا شم داك وليك يا عبد الحميد وما صورت لا
4: هذه نغب بالك ولو جاردان في بو بوتيتر
3: نكون نار نكون يا السيد يحما ذي مكان تمدي الشيخ عثمان يرى تجليل 29 في السنوين 29 في الدارين ذي في جيت 24 ولا ذي حنيف الحكيمي 34 عميروش ذي ذغني يكماسي ناغي دون يحمل حال ذي نيك جناس زمالات دي ناغي ذغني ذو السيير أطس إما راحنا وإذا كان يجيسي بوما دي تسونا كان هذا بعدا على ولا ينفجيتي كتوسونا نصر بحار بيان سور لي بلاجينات تسون ذغني لقد نسمسي أكين فجيس ذي يوز هي اللي ولاية من الساحل إدي تسن أطس وإما راحنا ودي جيسي بوما وإذا كان يجيسي كتحويسون ده بعدا وإذا كان داخل ده بعدا لولاية دي زينة
4: Oui, oui. Oui, mais il en faut du soleil. Hein. Moi, je suis bien content que le soleil est arrivé.
3: Ah,
4: c'est, là, oh, voilà, c'est, le ah, non, non, c'est bien. C'est la vitamine D.
3: تنمس عمي روش كيف سري إذا ما راح أحوش تسنن بدل الدورة أيوة تنبدون على كنيس ويز زرما كويسة كنيس ولم سوقاتنا في الغوغان الدنيا في ند الخضار أم إذا في ند أسني الخميس يوتنس مغرا دي جوانر المكسيكو سيتي دي المكسيكو إلا قد نسمسي لكن في كل سم زوارو أم إذا في ند كانت مغرا دي سلسة نسمورا أم إذا في ند النغد دي كندا دي مكسيك أو كذا أمريكان مدة سمكتين هذا غنى كن سم غروينيا مزمرة دنيين كثر نوم مليار ومئتين مليون يسي تو في ولن ذي الدنيا مرة ودة سمكتين هذا غنى لكن في مليدين أبدانس ود دنوغا لك في مليدين أن إذا أتنا بدون قاموس سم زواروث سمليتي دي زران يار المكسيك التفريق في بودا أن إذا تربح المكسيك السيني سويين غالو لاش ديما زي سقامو تاينيا تلاد لكوري بودا أن إذا تربح السيني سويين غاريون زاس لا ريبوبيك نتشيك ميلان زي سقامو تيسناس كندا مع ذات زاس البوسنا زلياسك إذن لي ناس وحييني نغيظ لي وطور خلطنا الأمور إذا قلنا تورونتو يتو سيوني سوي غالو لاش سيوني سوي غالا غريون مازال كا يرانا ذكرنا الوقت كان عرفت 8 غيين العشاء غني ذا في البلاد ديال لي ستيسنات اتيلي ذي كنا سان فرانسيسكو يا قطر اك ذا لا سويس ميلا تسقمو 4 في البلاد ديال لي مديديس يا امريكان اكو ذا باراغواي اذا تربح امريكان صار عاي سوين غريون ذي كنا لوس انجلوس دو سويسيا كندا 16 كان 5 الصباح أتيلي من اللي تسيس ناس يسقمو تيجي يا روسرالية وكل تركيا ما تسقمو تسيس لها أتيلي أتبدون السيئين إذا سلام المغرب قد ميجر البرازيل في الحضش لجيرية ذي نيوجيرسي ميلا تمن اللي تسيس ناس أتيلي يا لايتي أكو ذيكوس ذي جونر بوسطن ذي في الحضش نقد وزكا ميلا تسقمو تمن الجزائر بس بسيرة كن من بعد تمن اللي تسيس المغرب جين زف لبوليفيان إذا تربح الجزائر صار معي يسوين غالو لش يسوين ديوان مندي أو كذا قوي ديوين سنسويين حجم سعيد ديوين نسوي هذا السويسي لكن أصل الأربعاء ساعتين نص صباح نذا قلنا من كيس سيتي أدمي قال الأرجنتين ميلان ذي تمر في تونس نعتبر بحث تونس نذا أتيلي ذي سقامو تيس تان أدمي قال السويد أصل الاثنين في ثالثان تمديس الزف نياب الزف السويد ذي سقامو تيس تان ميلان بيبا أدمي قال اليابان أدم سويسي كان نروح الخضار ديما ندير الخضار باش ريال مدريد نذا ريال مدريد زين في كذا كسول المنصب لكن مع قال مع قضيس خدمة تبويد سبيشل وان مع غسل غميز سبيشل وان ويميك توسل سبيشل وان ويا جوزي مورينيو كان هذيك من العقديس المال جوجلف و29 ندنو غالغار ذاق الزيال الشيخ عثمان زمراقدنا فرحوا اي واش فرحوا مي نخدم ديون لارتيك اللي كاين في الشتايا فيني فيليسيتاسيون اي لي سنات جليل انا اذا سيد السعاد النساس اي برولونجينا رينوفلين الكونتراي نفس كو كلوب اللي قارن يتوسن سو باس اولمبيك وقبوا الشيخ عثمان غرضه ضد الخضره وزاري غير ما الثاني سكسين دينا عامروش
4: Oui, parce que j'ai comment moi, tu sais, le foot, tu sais ce que je pense, moi, du football.
3: Décalage de l'heure, décalage de soi, il y a l'américaine, le Canada, le Mexique. Alors, on a connu la valeur de Zahir, لنا في أوروبا ذينك جن سويع وكي قرب ساعتين صباح العشرة نسميت ألور أتص وإذا أنا ما فيش حد ساعة بس زوية إن شاء الله وسنة جدون أحس أدنفك سلقي أدنفك مدمية بس كيس ملك دينا غس ضار بعد ساعتين صباح إلى قطع علمت بلي كت سهرة ثلاثة على مد ضار بعد ولا
4: بوي بس كي سي كومبليكي لا لي زوغير لا
3: إكزاكتومون
4: سي ترو كومبليكي Bah, ils n'auraient pas dû organiser ça en Amérique, ils auraient dû le faire à Marseille ou je ne sais pas où. Ça aurait été mieux.
2: Que ma question à Daoud, les favoris à l'Orkchine, qui est trois favoris à l'Ori?
3: Les trois favoris. Il y a des gens qui ont joué de France. Ils ont joué de la France. Ils ont joué de l'Argentine. Ils ont joué de le Brésil. تيين في فافور غير غوري سنتي فرنسا و الارجنتين غارنو غارغور سنت البريزيل ديال المان توجور وينيا ولي لوي غوينا تاس تو قالين لوي في فافور غير غوري الشيخ حسن
2: يا نسيم كي تبوز لا كيسيون انك parmi lesquelles ville accueillera la finale tera mi final mexique le canada la l'amérique انك la finale ندرس خدم انك la finale ندرس خدم ني مي اختارنا كا يا تروا فيل اسكو زون ديسيدي وي
3: أتصدق الأمريكان
4: ها؟ لا لا فينال.
3: إيه لا فينال أتصدق تملي التنتقال أتصدق لثمرة لثمرة الأمريكان الشهاد.
2: نكني une dernière question يعني qui concerne l'équipe nationale d'Algérie. On a battu le l'Irlande.
4: Aidra يعني. Non la Hollande.
2: Non, pas par l'Irlande, les Pays-Bas, les Pays-Bas. Voilà.
3: Les Pays-Bas ou que.
2: Aïe, drai, yani, il a tamana, il a quelque chose, yani, Razet Daoud. Et même, n'kine, n'khoukhla, chitouh, par l'Algérie, t'l'abs haoula, les milieux de terrain. On s'arrête, yani, les attaquants haoula, un boulja, le rodu, le convoqué, parce que le neuf, il n'y a que Guiré qui peut faire le neuf, l'avant-centre.
3: الشيخ عثمان يلا طمع نروح روح رشيد الدوني مي الى قد نسمسي لكن 12 تسقومه انا 12 لي جروب بارازيدي هي من زون من زون دويسين اذنين سيريل اذنين ديريكت ذا شو الى قد غنا نسمسي لكن 8 ويدي كلاسين ويدي دي حلنا مكان وي ثلاثه 8 اللي فازنا هذه 12 تسقومه مي العادين غروح رشيد النظام كيفاش داير الشيخ عثمان نسعى نطمع على القران نزمر انا كني قارن نتفهم ديك ويس ثلاثه انا عدي غروح ريش يدي الدون غروح فيش ويس 32 ويبغى كثير سي كو الا طمع ان اذا نروح بعدنا نزمر نروح وين ما اذا لا ترونش يعني دوزيام ترونش في لا كيسيون هناك زعما راك دينا الشيخ عثمان سي سيستم دو جو ماشي راه كمزيكني لا ما فونسون تاع هنا سي لو سيستم دو جو الا قرانا دوسيسيون بيتكوفيتش وين هاس ويدا كي نيكولا نير دراسه تاعنا الا نقاد راه ساكن شتاب اللي شو دارني لا قاد سمحتي بلي كتربحت لي بي با ولي خسرنا راه ثلاث سنين الكواناريس تربحت سيونيس ولا ولاش الكواناريس يفكاد كاين يفكاد الطمع لا شو زعما راك دينا الشيخ عثمان طاسي قالهم مسلي غفوا حساس واش باكا في الجارديان اني اذا طاسي دينا من سعر الكارديان طاسي دينا بلي لوكا لوكا زيدان لوكا زيدان ماشي زعما اساسي كوانا كاين هذا شو غاسمي زاد لي بي با يبين هذيك يبين هذا بلي كني قارن ديون حساسي ديموغان لا ماستيا الى قصيد نسيتي عند ريال مدريد يبدا لا كارير ينسى سوار بان لنا
2: اون بارلون داود
3: في بنجاح وطس ناس زمراك هنا سيستم بيتكوفيتش اللي كان زمرك انا
2: Parce qu'en parlant, Surfi, en parlant de l'avant-centre, la réponse est à Real Madrid. Sauvoren, blanc, l'avant-centre Ahkania, au fin de Manson, ni le championnat, ni la Ligue des Champions, ni la Coupe du Roi, ni la Coupe d'Espagne cette année. Voilà.
3: Le tueur est l'entraîneur. L'entraîneur, le Barça,
2: ابعدا ثرا نغيد لواحد الارجنتين الارجنتين مسخوب الطرا يعني avec une équipe bien composée et nerbe وين الانترينور سير اركان 3-3-4 فوالا
3: هنا قد سميتها جقعه بن الارجنتين تينيك وين تبقات جوج على 22 زي قطر سي كو ما تستد كي قال ما تستدري سنه طاستور قال بلي كنا نربح لا ونبنا نربح لي بي با كنا كنا رمسن زين زمر ذا شو زمرك دينا بيتروفيتش بتاتر يمكن عجبيه السيستم دو سيستم ينس يسنا في غار يسنا في غار في مدريد داير ميلان اتصاهات ويلي كي حسين ويلي سن دابا ديما يخدم يك ماضي كرزن كحريش ميسي انا يخدم ريزولتا اون دوزيام ميتون سي كو وينيك سنن هذا غار في مدريديين اون دوزيام ميتون كي نقارن لو دوزيام ميتون سي سي كي نقارن سي لا ميتون دي زونترينر هذا فاش يعجب انت نايد يختار هكا السيستم و سي سند انا الشيخ عثمان كي اذا كان ميورال إيه إنساع كي أبار غويري إجلنا كي غرافون سنتر يسويهودن إلا بنجي إحنا دفعت ده على البلاس إنيش كت وغرا بس كي ولا غويت من هذا خارج ولكن أقدر في ريليسي وين قدنا ال فينال أتيلي عند غنر مقارن ميت لايف نيو جيرسي 19 جويلية 2026 نقد في نيويورك سيتي الشيخ أحمد
2: نيويورك سلمير داود
4: داود moi je pense que la coupe du monde elle sera gagnée par une équipe d'Afrique
3: Le Maroc, le Sénégal, un peu moins l'Algérie.
4: Moi, je ne vais pas te cacher, mais pour moi, l'Algérie peut gagner la Coupe du Monde.
2: Elle me l'a
4: Non, mais attends, mais attendez, réfléchissez, c'est tous des professionnels. Donc, qu'est-ce qui change? C'est la tactique du jeu. Ils savent courir, ils savent jouer au ballon, voilà. Voilà, c'est tout. Mais pour moi, l'Algérie, d'abord, elle le mérite. Et puis, le continent africain, ils n'ont jamais gagné grand-chose, parce que c'est les autres qui dominent. Ben, il faut renverser un peu l'assiette, maintenant. Il faut la retourner. Hein. Il y en a marre.
2: Il y a une question, Daoud. Il y a l'internaute. Il y a un internaute, Amir. Il y a Fkard, Ulysse, l'équipe de France. Hein. Donc, il a des origines waqila camerounais, algériennes, plus waqila allemand. Il est yani Olivier.
3: Olivier.
2: Il est à le Bayern, il joue avec le Bayern.
3: Voilà, tu es français,
2: tu as gagné en France. Est-ce que c'est pas un joueur yani d'avenir? Il peut être un joueur mondial. Edra, il a ouvert la chatte.
3: ناس أني وان أطارا كندلك يعني أني تلاجون برا كندلك لا قوش لا أطارو سيكو ناس 150 مليون أيين غطى ريسكا 150 مليون إسكا ناس كندلك أني وأطارا كندلك لا قوش لا أطارو سيكو إلا سي كومبران در سيكو بديك إلا قاسد منين سيولا نكي غرغوري إزمالاك دينا طارميدي طروي مير جوار إكلان كتونيت سي أوليزي يارس سكو يصعب بون ماشي صعب انا ديال الكابوكا تنزوني تا كوزا فرنسا
2: اي درا ديرنيير كيستيون داود موشخه اقبو اكو جياسكا اي درا الماركا الماركا تونس ني كومونسي اسكو سان دي ريكول العالي اصح اسكو من ذاك وي ذاك هذه قابلنا كي لا سيزون دي دون وي ذاك راس فرحنا نصعود دركا
3: اي با مي دا ضروره تنفذوا في جياسكا جياسكا ترى مازال تخدم كي راه تسمح لها كان لكن دودان المانجر نار ديريكتور ديريكتور سبورتيف يتأخر كذلك يعني سألتوا ما زالوا جيبنا لا ريان أوفيسيال أرثوا لا بس اسمه ونده إتي صراحة هنا كسي أو سيابلي تبيو غدا انتقيس ما زال أرثوا الشيخ عثمان ما زالوا وزيد خدمنا لا ديجا دخل ديريكتور سبورتيف كم بعد ذروح ما ديريكتور ليت مو بول مو ولاش ذا شو نقضوا الله يبارك سك سبزع مثل قارني ميولا نيس إتيو فرارا نزرف كي يارسون عددين غني ذاتر ونو فيدي كونترين وثويت داغنا كنيا سين ميولا عرقني اسمه ويسن ويسن ريكريتمون أقوى أقوى زمراي دينا تبزا الخدمة جوست أفون هذا تشاكي غصيبه زمراي دينا صراحة سداغني صراحة سكرات مقيدين كان ولا نكون تسكشم قبزوري أتسكي يحد نسوي قادم نسفرق ذا شو مالو رزمو صراحة سين قضين زمراي دينا سين قضين السنة المكورة مي ذا شو أقبوني تسبين مخدميس نعد تفزان المخدمة ما جياس كار فلا ما زود ديباني ما ذا شو
2: ثالمير سداود دحو دحو نفيا
4: مرسي داود باكوت بون سولي بس كلا يسي انستالي السولي بجيا
3: عمير وش جيتي افونتي جيتي اجيل فايب 40 دقري 40 دقري
4: اي باب
3: اني وغيتي شوشي دقار لينا ماشي لي تيش لينا الطريطه القاع
4: هو باش لونفير وخرج الفن لا جريان
3: لا حرب
2: ان
3: شاء الله تسمي كان بديك ان شاء الله هكا والسنه دي دونا ديورون لا كوب دي مونديال ان شاء الله ديال سعودي ريبورتاج شاك دو جور ان سعودي ريبورتاج عند نخدم ان شاء الله دي فريق من الفيسبوك نغذي من سما باج ايميسيون ان اسلين سو راديو دي
4: ميرسي بوكو داود بونسواري
2: اكن هذا تسجلت ميشي حملت تربح الجزائر ليكيب ناسيونال دالجيري ديدي مي كانو ميلانو جروب ميلانو تي خاطرك يا داود صحيت
3: كلمه
2: الاول

0: تشمل قبلة وتهد علينا الفدة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم يشبه.